0: شو حبيبتي؟ ليش زعلانة؟
1: اليوم عيد ميلادي وما تذكرتني بهدية؟
0: مين قال لك ما تذكرتك بهدية؟
1: وين الهدية؟
0: أنا عملت لك إياها مفاجأة. أحلى غنية هلا تسمعيها من صوت الشباب.
1: صوت الشباب ياي.

0: لك جو؟
1: شو حبيبتي؟ ليش زعلانة؟
0: اليوم عيد ميلادي وما تذكرتني بهدية؟
1: مين قال لك ما تذكرتك بهدية؟
0: وين الهدية؟
1: أنا عملت لك إياها مفاجأة. أحلى غنية هلا تسمعيها من صوت الشباب.
0: صوت الشباب؟ ياي!

0: Երիտասարդության ցայնա, ծեր ցայնա.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين
2: هاجلي باهر يريد اسرتوتيان تصايني انغيراكتسوتيام
1: حبيبي يا